كان باركي لو ليختر إيه كان جلتر السهار متنازة نخلي شبيتر هاتي فينخني مصفة وأنكس إيه روغ عليني شنوري نروني نخم وأوس هوت الطعو بيبي مالسوس تفوق

وسحبه، ولما سأله الجدع أمزع عقله وصحبه، وقال له يا عمنا شوف من غفلك روح له، دي المادة اللي في الدستور بشم ريحة وبخور، في نصها بتقول لا تحمي أي كحول.